والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون

عيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأة

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون

شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ

أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون

0: اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا

فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: شيء علما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر

0: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما

0: ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من

تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

الغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.

تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

0: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

0: sini dalil dari Nabi terkait tentang keutamaan agungnya hari-hari pertama 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan amal soleh yang dilakukan di dalamnya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya seorang muslim mukmin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tak terasa baru kemarin kita menyambut datangnya bulan Ramadan, menghidupkan malam terakhir di bulan Ramadan. Maka saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan mengagung hari-hari yang istimewa, amalan yang sangat dicintai oleh Allah tatkala dilakukan di hari-hari ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita mendapatkan kesempatan berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Nabi mengatakan fa'akthiru fihinna, perbanyaklah berzikir, mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, at-takfir Allahu akbar. Nabi mengatakan perbanyak untuk berzikir, mengucapkan zikir tersebut. Disuruh kita memperbanyak di hari yang mulia ini untuk kita membasahi lisan kita dengan berzikir, dengan zikir tersebut. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan juga at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Jadi perbanyak zikir, takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahilham, atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan kaum muslimin dimanapun anda berada, zikir ini, kalimat ini, empat kalimat yang diajarkan oleh Nabi ini adalah kalimat yang agung, kalimat yang mulia, yang memiliki keutamaan yang besar. Di sebuah riwayat disebutkan bahwasanya ini adalah junnatun minan nar. Ini adalah perisai, tameng dari api neraka. Orang yang mengucapkan zikir ini akan menjadikan baginya tameng bagi dirinya tatkala nanti fi yaumil qiyamah. Akan datang kepadanya laksana pasukan yang akan menjaga dirinya dari api neraka. Dan juga bahwasanya zikir ini setiap kalimat yang diucapkan maka baginya yughras, tembaginya ditanamkan baginya apa? Syajarah fil jannah, pohon di surga. Maka manfaatkan hari-hari yang mulia ini dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an, semoga Allah memudahkan kita melakukan berbagai amal kebaikan di hari yang mulia ini.
1: هذا الدين شامل كامل لجميع أمور الحياة ولجميع ما نحتاج إليه فيما يقربنا إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإنك أيها الموفق قد تجد من يتشدد في هذه المسألة وفي نفس المسألة من يفرط فيها، فالزم الوسطية الحقة والزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فدين الله عز وجل كامل شامل لجميع نواحي الحياة. أيضا بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل ما نحتاج إليه، وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية أن يلزم الإنسان الهدي النبوي، لا يشاد هذا الدين ولا يضيع ولا يفرط في دين الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. أيضا جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه موقوفا عليه أنه قال تركنا، يعني من قول أبي ذر، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما نحتاج إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من سلوك الطرق المنحرفة والطرق التي فيها مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فلا يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل قد هلك وضل وأضل.

0: نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لنحرص دائما وأبدا على لزوم دين الله سبحانه وتعالى. وما سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا جميع ما نحتاج إليه. يقول أهل العلم إما تأصيلا وإما تفصيلا، إما ذكرت أمور تأصيلية قواعد شرعية عامة تندرج تحتها مئات وعشر مئات بل آلاف المسائل، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا تفاصيل بعض الأمور ونص على أمور مخصوصة وبين حكمها. فلذلك هذا الدين شامل كامل لجميع نواحي الحياة، نطبقه في جميع المواقف. أيضا بارك الله فيكم، جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رجلا قال له: قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة، حتى آداب قضاء الحاجة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لكم؟ فسلمان الفارسي ما جار هذا الرجل ورد عليه بغضب وانفعال، قال: نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء، فكل ما نحتاج إليه مما يقربنا إلى الله عز وجل بيّنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: Nabi Sabasang pernah bertanya kepada para sahabat, ya, manil muflisu fikum, siapa sih orang yang bangkrut di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, al muflisu minna man la dinar wa la dirham lahu wa la bata. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang sudah enggak punya uang, enggak punya harta benda sama sekali. Itu bangkrut sudah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah nanti di hari kiamat, Pak. Jadi pahalanya banyak bergurung-gurung, Pak, pahalanya, Pak. Kemudian apa? Waqad syatama hada, dia pernah mencaci orang lain. Wa daraba hada, dia pernah mukul orang lain. Wa aqada mal hada, dia pernah pengambil hartanya orang lain. Utang enggak bayar, dia pernah apa? Merampok, mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Dia pernah apa? Menuduh saudaranya, menghancurkan ya kehormatan saudaranya, dia fitnah dan lain sebagainya. Maka akhirnya apa? Diambillah pahala-pahala tersebut, Pak. Sedikit demi sedikit habis sampai akhirnya apa? Ketika sudah habis pahalanya, maka dosa-dosanya orang yang didzalimi pun dipindahkan kepada dirinya. Itulah kebangkrutan yang nyata.

يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط

0: من أذكار المساء.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله

0: وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
2: من أذكار المساء.

0: berubah.
1: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة

إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال

ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم

وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

ما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت

ألا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا

يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه

ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة.

فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره

فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.

وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصف

يكون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

ومن نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى

عنها كلا إنها به تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت

لا يسجدون الله بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشر

خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم

هو الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

وأتربا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك

والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع

فاصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر